0: الأرض باقي ومكتوب رجع عليها.
1: The time has come for a new beginning.